0: علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح
0: تربوية
1: من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونستغفرك من جميع ذنوبنا، ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت التواب الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي، إنك أنت الرزاق الكريم. اللهم إني أعوذ بك من شر وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، وأعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا الله.

0: اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك ورحمتك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا الله، يا من لا غنى بشيء عنه، يا من رزق كل شيء عليه، ومصير كل شيء إليه. اللهم اهدنا، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا العظيم، وتعاليت، ارحمنا وأجب دعاءنا، يا أرحم الراحمين يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: اصبري يا صغيرتي سوف آتي إليكم. إن قلة الصبر هي سبب ابتلاء نبي الله يونس، فهو لم يصبر على كفار قومه وتركهم، وهذا بالنسبة إلى الأنبياء الكرام خطأ كبير. أنتم مصرون على أن أكمل الحكاية الآن؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائرا يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيرا. ظل طوال الليل مستيقظا، وفي اليوم التالي ظهر له ملك كريم.
1: أيها الملك الكريم، إن الحوت الأبيض عنبر يرى أحلاما. ليلة الأمس وقع لي حادث مروع.
0: قال له الملك: وقعت ليلة الأمس معجزة، لقد ابتلعت ذنون.
1: معذرة لجهلي، من يكون ذنون؟
0: قال: إنه نبي وديع ونسمة كريمة اسمه يونس.
1: ابتلعته دون أن أعرف أنه نبي؟
0: قال الملك: لم يجعله الله رزقا لك.
1: لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا.
0: قال: لا، هو في جوفك ولكن ليس رزقا لك.
1: لماذا ابتلعته إذن؟
0: قال: أنت له حرز ومسكن.
1: كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
0: قال الملك: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل روح الإنسان، أليست هي النقاء والوداع؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للروح، والروح لب للجسد، والجسد هو الوحش والروح هي الوداعة.
1: كيف ينجو الجسد؟
0: قال: كما تنجو الوداعة من الوحش.
1: كيف تنجو الوداعة من الوحش؟
0: قال: مثلما ينجو يونس من جوفك.
1: كيف ينجو يونس من جوفي؟
0: قال الملك: ستعرف كل شيء، تذكر فحسب أنك صورة لحوت.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ كيف أكون صورة لحوت؟ هل يعني هذا أنني مت؟ أم أنني أفقد طبيعتي كحوت وأصبح شيئا آخر؟ سمكة مثلا؟ لا لا لا لا، ما هذا التخريف؟ كل شيء حولي غامض وغير مفهوم. أسبح فوق سطح أزرق، أصبحت أشك في زرقته.
2: الماء أزرق دائما يا سيد البحار.
3: ابتعد عني.

0: كيف أصبح صورة لحوت؟ أتراني لم أعد وحشا كما كنت، ولكنني أشهد مخلوقات القاع تفر من أمامي.
1: سيدي عنبر، إن جميع الكائنات تنتظرك للاحتفال وتتويجك سيدا على الماء. سيدي، سيدي عنبر، هل تسمعني؟
0: وحشي أنا كما كنت، فمن أين تأتيني هذه الرقة؟ أيكون الإنسان الذي ابتلعته بالأمس هو المسؤول عما أصابني من ضعف؟ أسوأ ما يحدث للوحش هو أن يصاب بالرقة والوداعة.
2: الحوت يكلم نفسه، هذا بالتأكيد من تأثير الفرحة، لقد أصبح سيدا للبحار.
0: قتل الصيادون أبي، وكنت ذاهبا للانتقام من كل البشر، فلماذا لا أكره هذا الذي يرقد في جوفي؟ إنني لا أستطيع أن أكرهه، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. ترى كيف يعيش الآن في جوفي؟ إنه داخل الظلام في بطن وحش. لو كنت أكلت القرش الذي رأيته في الصباح لكان هذا القرش قد افترسه داخل جوفي. الحمد لله أنني لم أفعل. ترى فيما يفكر يونس الآن؟
3: كان نبي الله يعلم أنه في باطن الحوت الوحش، وأن النجاة مستحيلة إلا بمشيئة الله وبمعجزة منه. لم يكن حزينا من فكرة أن يهلك في بطن الحوت، ولكنه كان حزينا لأنه أغضب الله ولم يصبر على قومه. استغفر النبي الكريم ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هدأ الحوت خشوعا من تسبيح النبي، وخرجت الكائنات الخائفة من جوف الصخور، وقد اطمأنت بصوت التسبيح وصدق الندم. استيقظ قاع البحر وأنصت لدنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته، سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله. ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي، أريده أن ينجو. يبدو أنني قد بدأت أحبه.
1: صدقيني يا سيدتي، إن تصرفات عنبر غريبة للغاية.
2: كيف تتحدثين بهذا الأسلوب عن سيد البحار؟
1: معذرة، أرجو أن تسامحيني.
2: انتظري، ماذا يفعل عنبر ابني؟
1: إنه لا يفعل شيئا، لا يأكل ولا يشرب ولا يفترس أسماك القرش كما كان يفعل في الماضي، حتى سفن البشر لا يقترب منها.
2: هذا أمر خطير. صحيح أن مسؤولية الحكم كبيرة، ولكن ليست لهذه الدرجة. سأحدثه، فأنا أمه وعليه أن يطيعني.

0: أهلا بك يا أمي. خيرا؟
1: أعرف أنك حزين يا ولدي على موت أبيك، ولهذا لا تأكل، ولكن الموت سمة الحياة، كل الكائنات ستهلك
0: إلا يونس.
1: ماذا تقول؟
0: لا شيء، لا شيء.
1: يجب أن تتناول شيئا. ما رأيك في وجبة من أسماك القرش اللذيذة؟
0: لا يمكن، أقصد لا أرغب فيها.
1: هل أنت مريض يا حبيبي؟ تكلم.
0: لا تخافي يا أمي، سأكون بخير. إن شاء الله سنكون بخير نحن الاثنين، ادعي لنا.

0: أسمع صوت النبي بداخلي، أيكون قد هلك من قلة الطعام؟ ما الذي جاء بفكرة الطعام الآن؟ لم أكل شيئا منذ أيام.
1: كان النبي هو الآخر يعاني في جوف الظلام ويدعو دعاء واحدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: إنه حي، أحس تسبيحه في داخلي. الحمد لله، لماذا لم يؤمن به قومه؟ ما دام لم يتبعه أحد، سأكون أنا أول أتباعه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن أدركت الحقيقة، لقد أصبحت صورة لحوت.
2: إن الحوت عنبر لم يعد مثلما كان، إنها فرصتك للانتقام واستعادة عرش البحر.
3: لا لا لا لا لا لا لا، إن ضربته على رأسي لا زالت تؤلمني إلى الآن. إنه قوي إلى أبعد الحدود.
4: كان هذا في الماضي قبل أن يصوم ويضعف.
3: أنا لا أصدق هذا الكلام.
0: بدأت معدتي تتقلص وصارت أمعائي تصنع العنبر. هذا يعني أنني أموت. لم أعرف أنني كلفت بمهمة ثمنها حياتي، ولكن يا إلهي، إذا مت سيموت النبي في بطني أيضا. يا رب امنحني الحياة حتى ينجو يونس من جوفي. أعرف الآن أنني أقتل نفسي بالصوم، لكنني أعرف أيضا أن يونس لن ينجو من جوفي إلا إذا قتلت نفسي. إن حياتي ثمنا رخيصا لنجاة نبي كم أحبه. لقد صار يونس نفسا ثانية لي، وصرت أنا جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد.
5: ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟
6: هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا.
5: انتظري، إنه نائم، عيناه مغلقتان.
6: عندما يفتحهما لن تكوني على قيد الحياة.

0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني، كم هو جميل، أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز.
1: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر، إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده، عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه في تواضع وصمت.

0: البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية الكريمة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أن الله عز وجل منح نبيه إبراهيم هذه المنح التي سنعرض لها إن شاء الله وتتصل ببحثنا. أول فصول الآية الكريمة تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الحقيقة الإنسان بمجرد أن يترعرع ويكبر يكبر معه الشعور بضرورة امتداده في الحياة. أوضح لك، أي عندنا نقطة نبه لها، أنه من الغرائز اللي يعد الإنسان، الإنسان يحب الحياة وما يريد يطلع من الدنيا ولذلك يكره الموت، ما يحب الموت. فشي يريد، يريد امتداده بالدنيا، يريد أنه يبقى بالدنيا. النزعة هو يعرف أنها لا سبيل إليها، ما يقدر هو يخلد، فشي يريد يخلد عن يا طريق، عن طريق أولاده، يريد أولاد حتى الأولاد يعتبرون امتداده، يعني يشعر أن باقي نعم في الحياة، يشعر أن باقي بالدنيا، لأن هاي حب البقاء نزعة تولد مع الإنسان، نزعة حب البقاء تولد مع الإنسان. ولذلك على ما أذكر واحد من علمائنا، من أساطين علمائنا، وهو الفيض المحدث الكاشاني، يقول أن هاي النزعة، هاي النزعة عند الإنسان تدل على أن الموت لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا، وإلا الإنسان يخلد، يعني يدل على وجود المعاد، أنه الإنسان مو مات وخلصت، لا، راح ينتقل من عالم إلى عالم، كل ما في الأمر مثل ما طلع من عالم التراب إلى عالم النطفة، ومن عالم النطفة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الوليد، ومن عالم الوليد إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الآخرة، يمر بها العوالم، هاي يجتازها. فهي النزعة تدل على أن الإنسان ما راح يعدم، ما راح يموت، لا، مستمر في الوجود، غاية ما في الأمر يلبس أثواب متنوعة، شلون واحد عنده شم ثوب يخلع ثوب ويلبس ثوب ثاني، عينه من النوع. فالثوب نشميه التراب، وثوب نشميه صلب الأب، وثوب نشميه رحم الأم، وثوب نشميه الدنيا، هاي هالآفاق اللي يعيش بيها، وثوب نشميه القبر، وثوب الآخرة، وإلا الروح جاي تقطع أدوار، جاي تمشي. لاحظتوا؟ فالآية تبين أن هاي النزعة ما يفرق بيها عند الأنبياء وعند غير الأنبياء، يعني مو إلا حتى الأنبياء يريد امتداده في الحياة. ولذلك شو تقول وهبنا له؟ لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام معروف أن زوجته سارة

ما كانت تلد، يعني زوجها فترة طويلة ما صار عندهم ولد. وكان أكو في نفس إبراهيم عليه السلام حنين إلى الولد، وكذلك في نفس سارة حنين إلى الولد، إلى أن تزوج من بعد سارة تزوج بهاجر مولاتها. زين، لما تزوج بهاجر حملت هاجر، حملت بإسماعيل، فغارت سارة

المفشرون فاشتكت أشنانه من البرد. قال وسلامة. فعند ذلك اعتدل الجو، صار تحول إلى جو معتدل وانتهى الأمر. وهذا في الواقع من أظهر مظاهر الإعجاز، يعني التي سلح الله عز وجل بها نبيه، قلبل طبيعة النار من الحرارة إلى البرد. وهذا الواقع إمكان علمي، هو نبه لي إمكان علمي، يعني مو ماكو امتناع عقلي أو امتناع، على العموم ما أريد نخوض في المسألة. المهم الله عز وجل سلح بها بالمعجزة، أعطاها العطاء، زين، أنقذه من النار. طيب خلينا نرجع، الآية تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف أولا التعبير، تعبير وهبنا يعني يقتضي الهبة، الهبة يقتضي أن تكون يعني فرشي يعتز به. يعني تأمل لما واحد يجيب له هدية، هبة لواحد، كون هاي الهبة لها قيمة. يعني الهبة لا يكون هبة يعني عاد ما تملأ النفس، ما تملأ العين. الهبة إذا ما ملأت العين ما بيها فائدة. متنبه لي، الله عز وجل لم تعبيره وهبنا يعني أعطيناك شيء ثمين، وفعلا شيء ثمين. أنت تتصور أن هذا اللي ما يصير عنده طفل مستعد يتخلى عن جميع ما عنده، مستعد ينطي جميع ما عنده عشان لطفل. مو تتأمل، مو شيء يصير. الإنسان أحيانا ما يشعر بنعم الله عز وجل، شكوش عندي، ما يتنبه أن الله أنعم عليه بالأمال، بالأولاد، بالعافية، إذن كلهن ما يتنبه لهن أبدا، شنو شو مطين يقول. فالواقع أن الهبة هاي هبة من أعظم الهبات، والهبة لازم تكون هبة مهمة. وتعرف الباري عز وجل لما يريد يعطي، لما يريد يهب، عطاء بغير حساب. وأعطى وهبه هؤلاء الأولاد، وهب أعطى الله تبارك وتعالى هذا النمط من العطاء. أولا أنجاه من النار، بعدين انطال احترام عند كل الأمم. شايف؟ ما أكو أمة من الأمم لا تحترم نبي الله إبراهيم. أشأت لما تطلع على ما يكتبوه، مع الأسف يعني على ما يكتبون أحيانا، ما أرد أقول كلهم، لا، بعض المجتمعات المسيحية لما تمر بذكر الرسول، بعض الكتاب يعني خصوص في أوروبا، إذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليه حملات منكرة، منكرة يعني حملات بذيئة، حملات وسخة. ما تعرف أن ذولا هذا الأخير سلمان رشدي من النيمونة، وتصور أن القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان رشدي حماية، يعني متباكين خطية على القانون، خاف القانون يستلم. على كل حال، ونسأل الله أن يحطنا يتولانا بعنايته، وإلا المجتمع مع الأسف 90% من ذئاب يا أخي، والله العظيم ذئاب، يعني بعده ما تزال مجتمع غابة، ما الوحوش يعيش بأنيابة إلى الآن، إلى الآن القوي يأكل الضعيف، نبالي. وإلا قيم وأخلاق ماكو، إلا أن يتولانا الله برحمته، إلا أن ينقذنا الله عز وجل من الوحوش الكاشرة. فاتأمل هذا، هذول يشتمون، لكن إبراهيم عليه السلام ما حد، ولا تلقى مجتمع من المجتمعات أن إبراهيم هو عنده محل احترام. وهي واقعا ميزة، هي ميزة كبيرة. فأولا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة بالدنيا، وأعطاه هذه الكرامة، وهبه الأبناء، وهذه هبة من أعظم الهبات. واللي وهب التفت إلى التعبير، يقول بشرناه بغلام حليم. نبه لي تعبير الآية، لما يعبر حليم يعني جاي يعطي أمان، يقول له أن هذا ما راح يموت، راح يكبر إلى أن يوصف بالحلم، لأن الحلم عدم مجازاة الإشاء بالإحسان، عدم مجازاة الإشاء بالإشاء، بل الإشاء بالإحسان تقابل. فالإنسان ما يصير حليم إلا من بعد البلوغ. كأن الآية الكريمة تبشر لإبراهيم ضمنا، تقول له أن هذا راح يكبر.

يقطع هالمراحل هاي لا تخشى عليه ما يصيبه شيء. زين، فوهبه الله عز وجل إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، لأنه أكو نقاش عند المفسرين أنه ياهو الذبيح إسحاق لو إسماعيل. روايات أكو تقول إسحاق، وروايات الأكثر لا، والأوثق اللي تقول إسماعيل عليه السلام، ولا رواية تقول أكو إسحاق. لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتخر يقول أنا ابن الذبيحين، والنبي من ذرية إسماعيل، بل وكان يفتخر. هاي من الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل. زين، والسبب شنو؟ مسألة إسماعيل عليه السلام لما صار عمره 13 سنة، صار عمره 13 سنة، رأى إبراهيم عليه السلام في عالم الرؤيا، رأى أن الله عز وجل قد أمره بذبح ولده. إيش المفسرين يقولون؟ تعبده الله بهذه الرؤيا. يولا رؤيا الأنبياء قسم من أقسام الوحي، يعني الوحي كأنه إلى أقسام، قسم من عند مشافهة، يجي ينزل الملك يشافهه بالمشافة، يكلمه رأسا مباشرة يقول له هذا سويه. وقسم من أقسام الوحي لا، رؤيا يراها يؤمر بالمنام، مثل ما يؤمر باليقظة يؤمر بالمنام. ومنامات الأنبياء وحي، لأنه أكو عندنا نقاش عند فقهاء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله هل يمكن أن يطلع عن حدود النصوص؟ يولا يتعبد بالنصوص، يعني يقدر يجتهد مثل الفقهاء مثلا، يجتهد بمسألة يبين رأيه، يولا يتبع ما تأمره السماء. لا، الظاهر حتى الاجتهاد هو في ضمن ما تأمره السماء، لكن هل إلى أن يجتهد؟ يولا ينتظر النص. يعني مثلا أعداد الصلاة، نبه لي، الإنسان يصلي يومي الصبح مثلا، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أكو بها مجال الاجتهاد؟ ما بها مجال الاجتهاد، طبعا النص نازل من السماء، لكن أكو قضايا بها مجال للاجتهاد. هل القضايا اللي بها مجال للاجتهاد ضمن القواعد العامة النبي إلى حق يجتهد مثل العلماء مثل الفقهاء؟ يو لا، ما إلى حق يجتهد، ينتظر النص. تقريبا جمهور العلماء يقولون النبي ما إلى حق يجتهد أبدا، ما عليه إلا اتباع النص، ينزل النص يأمره. فيقولون أمره الله عز وجل في عالم الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل، تعبده الله بذلك. شهد يجينا إن شاء الله خلال البحث. زين، أولا أول هبة وهب الله عز وجل له البشارة بهؤلاء الأولاد، وقال له ما راح تبقى عقيم، يعني راح نخلي أكو امتداد إليك، وهذا الامتداد يعيش من بعدك وهم الأولاد. هاي وحدة، وتشوف انتهى المعنى. القرآن الكريم يعلمنا الدعاء به، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بس قد يقول لي واحد شيخنا هسه احنا ما تقول لي شو منتفعين بأولادنا، شنو عندنا أولاد، لكن اليوم منو المنتفع بابنه؟ هذا ترى صحيح، يعني أنا أقول لك هذا موجود، يعني تلقى واحد عنده 10 أولاد، 7 أولاد، 5 أولاد، وما بيحيل، يعني هو مسكين شايل حمله بيده، وهو يروح طالع يتسوق العياله، وهو صحيح هذا موجود، بس ترى قسم كبير من عنده تقع المسؤولية به على عاتقنا إحنا، على الآباء. ليش؟ لأنه يو إحنا ما خدمنا آباءنا فالله عز وجل يعاقبنا، يو لا والله مو مسألة ما خدمنا، ما ربينا أبنائنا. وإحنا هالأيام عندنا الأبو كأنه وظيفته وظيفة بيولوجية، يطلع ولده وهده وهذا هو. لا يا أخي، مو هالشكل، مو شي، أرجوك يا أخي، هذا أمانة بعنقك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي يا أخي أقعد أطي من وقتك شوية، هي الدنيا مو كلها سوق، لا السوق لاحق عليه، أنت دقعد لك شوية، ساعة الصبح يومهم 4-5 حكايات موجهة، وجهها إلى كتاب طيب، وجهها إلى صحبة إنسان طيب. أنت ما عندك شغل إلا أنك تلهط، مو هذا اللي تلهط عليه راح تطيها إلى أنت، مو نفس النتيجة. يدحكي لك ويا شوية كلمة، ذبلك عليها كلمة، مباشر أنت مسؤول أمام الله.
وهذا الآن وجه رشدة، هيئ لك جو الصالح، المناخ الطيب، خلي يشعر بأبوتك. ما يصير أنت هذا هديته وراح وهاي هي، ما يمكن، ما يمكن يا أخي، لأنه أنت مشغول بكرة أمام الله. هذا الولد أشبه شيء بالملاح المبتدئ، ملاح أول مرة ينزل للبحر، ما يندل الطريق، ما يعرف الأمواج. الحياة بحر عباب، ها؟ الحياة بأمواج بها متلاطمة. رشدة أخذ بإيده وجهه، لأنه المفروض أن الأبناء أمانة في عنق الآباء، وبعد ذلك هم راح يصيرون آباء أيضا، هم نفس الأبناء راح يصيرون آباء يتحملون الأمانة. فمهما يكون الولد نعمة، إحنا نفرط بها النعمة، مو يعني لعله قسم من عنده، المسؤولية تقع على عاتقنا إحنا. طيب نعود إلى الآية الكريمة. فأول ما وهبه الله عز وجل، وهبه المكانة، نجاه من النار بعد، وهب الامتداد الطبيعي إلى من بعده، وهم الأولاد. طيب ثم قالت الآية الكريمة: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هاي شنو؟ ما بعث الله بعد ذلك نبي إلا من ذرية إبراهيم الخليل، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. جن ثم جعل الكتاب، حط الكتاب، ياهو الكتاب، توراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، الفرقان للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، فجنس الكتاب المقصود. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا أكو فرد مشكلة هالأيام يثيروها، هالأيام فرد مشكلة أنه الإسلام، وشلون إذا حكم الإسلام شنو يعني معناها الثيوقراطية؟ الثيوقراطية يعني أن الحاكم هذا مفوض من السماء، يلعب بكيفه شو ما يريد، لا يحل، لا ما يعطي مجال غيره، مو هالشكل أبدا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين السلطتين، بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، ومقيد بالقرآن، كن نبي كتاب إلى جانبه، ما يقدر يتصرف خارج نطاق الكتاب أبدا، ما يستطيع أن يتصرف خارج نطاق الكتاب. النبي ما يقدر يمد يده إلى درهم من الفئ، نبه لي، إلى حق معين، وصحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أموالهم، لكن ما يتبع إلا ما يوحى إليه. إلك حق هنا أخذه، ما إلك حق ما تقدر تتقول، ما يقدر يطلع عن نطاق توجيه السماء. السماء توجهه وتعطي أرجوك، شعرفنا إجى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت الدنيا كلها بين يديه، شنو اللي اشتعش أخذ من الدنيا؟ رسول الله ايش أخذ من الدنيا؟ يعني كان بوسعه أن يأخذ من الدنيا ما يريد، مو طبع عليه عمر يقول طبيت عليه لقيته بعلية، عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي لقيته بعلية أو علية، العلية غرفة من طين يبنوها فوق على غرفة، يعني غرفة على غرفة أو على مدخل الباب يسموها علية، وكان يحطوا لها شقف جريد وبواري. يقول شفت النبي نايم على حصير وقد انطبع الحصير في خده، اتأمل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ايش أخذ يعني من الدنيا. هرجوا عليه المستشرقين، تزوج هواي هذا نبي من نشوان، عجيب ايش أخذ رسول الله، كل معظم نشوانهم 60 سنة أو 55 سنة، شو جاي دور اللذة؟ لا أبدا يا سيدي أرجوك، وإنما كان هدف شنو؟ أهداف اجتماعية عنده بالزواج، الوحيدة اللي خلاها بكر عائشة بس، ولا الباقي كل نساء النبي 9، نعم كبار السن ولأهداف، مو محل شرح الأهداف، يطول بين المقام. ولا شاخذ النبي من الحياة؟ شنو اللي ترك؟ شنو اللي عنده؟ ما ترك شيئا. ومن بعد هذا اللي اجى دور الخلافة، ذول اللي يقول لك هذا المسلمين يخلعون عليه حلة من السماء، يعني ما حد له حق يعترض عليه ويلعب شو ما يريد، هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو ايش أخذ من الدنيا؟ شنو اللي طلع من الدنيا؟ ما تفهمني اللي أخذ من الحياة شنو؟ شنو اللي من متع الحياة تمدد به الإمام علي؟ هاي الدنيا بين أيديه، بين يديه كان الذهب والفضة يكدش بين يديه، وما إلى علاقة بي، يطلع من الصبح ينفتل من داره وقد تأبط فاشا أو مشحات وانحدر إلى الأرض،
إلى أن يتصبب عرقه ثم يعود برغيف يأكله من عرقه. أما لي شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فالآية الكريمة تنبه لي هنا، الآية الكريمة في واقع الأمر تشير لنا إلى هذا، تقول أن الأنبياء الكتاب بصفهم، كل حتى يثبتون مضامين كتبهم، مضامين الشرائع السماوية يثبتوها، ما يحكمون بكيفهم، يأخذون ما أرادته السماء. وما أعتقد واحد يتهم السماء بأنها تحابي جماعة على حساب جماعة. السماء لا تظلم ربك لا يظلم أحدا، لأن إلما شنو مصلحتك، هو خلق العباد وهو أفاض عليهم رحمته، وهو أعطاهم الصحة وأعطاهم الحياة وأعطاهم القدرة على العلم وأعطاهم النعم التي لا حد لها. أرجوك يجي يظلمهم اجتماعيا؟ مستحيل، ممكن. فالكتاب الله تبارك وتعالى وضع الكتاب إلى جانب النبوة للإشعار بأن الحكم دستوري مثل ما يقال، يعني مقيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصرف ضمن نطاق الكتاب ماله، ضمن نطاق الشريعة. حتى من بعده صار لعب بالكتب، صار تمام. أضرب لك مثلا التوراة عند اليهود، ما معقول أن التوراة تأمر بالربا، التوراة ما معقول تأمر بالربا. تجي أنت الآن تلقى أكو أحكام عند اليهود تبيح لليهودي أن يأكل الربا من غير اليهودي، من اليهودي ما يجوز، نعم، أن يأخذ ربا، لكن من غير اليهودي، غير اليهودي لا، عند مباح أن يأخذ منه الربا. ليش؟ لأن هذول أصلاً ما يطوهم صفة إنسان، ها؟ ما يطو صفة إنسان، يطو صفة شيء، يعني شيء شنو؟ يعني أفرض مثل الخشبة، يعني أنت لما تسحق لك على خشبة، الخشبة تتأذى، توجعها السحقة؟ لا، عيناً يعتبرون باقي الكائنات هكذا هذول اليهود، يعني يصورون أنفسهم شعب الله الممتاز، هم الصفوة، وأن غيرهم ما يهمهم أبداً يعني. وهي ما تزال هالروح وهالنزعة إلى الآن، ما تزال هذه النزعة عند اليهود إلى الآن، نبالي. والحقيقة ذولا امتحن الله عز وجل بهم الإسلام، يعني ذولا من أول من الصدر من إجا الإسلام الله عز وجل ابتلى باليهود، لكن الفرق أن المسلمين بالصدر الأول كانوا يحملون الإسلام فكرا ومضمونا، مو بس يحملوه اسم، ولذلك حطوا اليهود تحت أحذيتهم. نعم، استطعنا، يعني لا تنسى أن اليهود كانوا هم اليهود، مو منذ نشأوا عندهم الأسلحة وعندهم الأموال وإلهم المكانة، لكن قابلهم الإسلام، قابلهم الإسلام بفكره بمضمونه، يعني تأمل حصونهم دكها. وإجا هذا الرجل، إجا علي بن أبي طالب، وكان البطل الأول في قتال اليهود وفي قتل اليهود. يقول واحد من الشعراء: يا ذرى خيبر، أما من علي يتلظى بكفه أملود، ينتظين سيفا ويرجع أسرانا، فقد ألحفت عليها القيود. الواقع حيث ما استأسد ابن آوى، ولكن روضت في مروضيها الأسود. الواقع أن الإسلام هو ذاك الإسلام، لكن مع الأسف ما جاي نحمل الإسلام. لو حملنا روح علي، لو حملنا روح الصحابة الأوائل، لما استطاعت حفنة من اليهود أن تنهينا إلى هذه النتائج، لكن أوصلتنا إلى هذه النتائج لأن حملنا من الإسلام قشر أكثر من هذا. مو بس حملنا من الإسلام قشر، لا والله حملنا أفكار اليهود. يعني لا تنسى احنا مسلمين نحمل افكار اليهود، تتصور الان، يعني لا تنسى الفكر اليهودي والادب اليهودي متغلغل في جامعاتنا. لما تطلع على جامعاتنا شوف، خصوص العلوم الانسانيه، القوانين، علم الاجتماع، علم النفس، نظريات اليهود تلعب دور اكثر من هذا، نعطيها الصفه العلميه. نظريه فرويد تلعب دور فظيع عندنا، نعم، نظرية ماركس تلعب دور فظيع، نظرية مثلا إدلر، نظرية يونغ، نظرية فلان، جاي تلعب، يعني تقريبا فرغونا من محتوانا وأعطونا نظرياتهم.
فإذا أعود للموضوع، فالواقع أن الله عز وجل ابتلانا باليهود من الصدر الأول إلى أن إلى أيامهم هذه. هم الآن لما ترجع إلى التوراة تلقى في شرح التوراة أكو فرد أشياء عجيبة غريبة. لما تطلع على التوراة قطعا ما يجي نبي يحمل هذا الفكر. نبي ما يمكن يقول لي أتباعه اقتلوا، لا ترحموا الصغير، لا ترحموا الشيخ الكبير، فضيع يعني. ما ممكن رسالة سماء تتحول إلى جزار، ها؟ جزار لا أبدا. السماء ما يجد، السماء تقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما يمكن هاي المقولة تتغير. كل الأديان على هالمنوال، مستحيل أن تكون أديان اللي شبقت الإسلام عندها روح غير هالروح. هاي نفس الروح، لأن الدم إلى قيمته عند الله. فأرجع للآية، الآية الكريمة بينت أن هذا الكتاب الله عز وجل بعث الأنبياء والكتاب إلى جانب، لكن مع الأسف اليهود حرفوا كتابهم ولعبوا بالكتاب جد، وبعد خالفوا الكتاب ايضا بالاستعلاء. تتامل دول يعتبرون انفسهم شعب الله الممتاز جد، تجي الى المسيحيين، تجي الى تعاليم المسيح، اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. مو الشكل اكو عندنا شيء خلص الناس بس من عندنا بس خلص الناس منهم. تتأمل الآن الغطرسة اللي عندهم والخيلاء اللي عندهم والاعتداء على المساكين الشعوب الضعيفة. نعم، وين تعاليم المسيح عليه السلام؟ تتصور أن تعاليم المسيح بالمعاملة اللينة وبالرفق وبالرحمة أكو من عدها أثر الآن على المجتمعات اللي تنهش؟ المجتمعات المسيحية الآن تنهش المجتمع اللي يسموه النامي. نعم، دين شو نهش؟ جن تعال للمسلمين أيضا إلى القرآن، كتاب المسلمين، هل حرفوا كتاب الله عز وجل أم لا؟ طبعا بالتفسير حرفوه، الأصل محفوظ ما في تحريف، لكن إجوا إلى التفسير. نعم، حرفوا التفسير. تتصوروا مو بس حرفوا، ما عملوا بمضمونه. الله وكيلك أن حاطين القرآن عندنا للبركة، صحيح من الصبح نحطه على الراف ونمسح عنا الغبار ونشيل نحبه مثلا، هذا هو بس. أما أن القرآن شنو إلى أثر على سلوكنا؟ أكو شيء؟ القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة، يعني المسلمين إخوة، الإخاء ينبغي أن يشود ما بينهم. مسلم يطب على مسلم ينتهك عرضه، مسلم يطب على مسلم ينهبه، مسلم يطب على مسلم يجيب سلاحه يقاتله. ما تقاتل اليهود اللي حاطين رجلهم على رقبتك، ما تقاتل من أخذ حقك. نعم، هذا مسلم تأمله؟ دول مسلمين؟ دول مسلمين مالنا؟ نعم، الإسلام يقول وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. هذا الآن إحنا نضرب نشواننا تضرب بخمرها على جيوبها، يقول الحمد لله زين إذا شطرت أعضاءها التناسلية نعمة من الله. زين، أرجوك يا سيدي أشعدنا الآن إحنا من تعاليم القرآن. القرآن يأمرنا بالتراحم بالتعاطف، القرآن يأمرنا بأن نرتفع إلى مستوى أكثر من مستوى الغرائز المؤقتة. شلون؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. عدنا من هذا الشيء، هاي المضامين، هاي المضامين العالية الراقية اللي يحاول يربينا عليها القرآن، عدنا منها شيء؟ شنو يعني معنى مسلم؟ معنى هاي قلت لك يعني بالتقليد، ولدت في بيت مسلم اسمي مسلم خلاص، وانكتب بالهوية مالي مسلم. وإلا في واقع الأمر التحريق يعني اللعب أو العبث بكتب السماء، الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل معهم الشرائع وأمرنا بأن نستفيد من هذه الشرائع، لكن مع الأسف ما نستفيد، وقد نختلف بالشريعة نفسها. الشريعة نفسها نعم قد نختلف بها.
يعني اكو اختلاف، قد يعني اختلاف اكو بتعبير اخر مغتفر. شلون يعني؟ اضرب لك مثل، يعني يوم من الايام رسول الله صلى الله عليه واله شاف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف شاف عليه ثياب صفر. قبل اذا واحد يريد مثلا يتزوج يضمخ جسمه بالزعفران، زعفران يحطون على ثيابه ويضمخ جسمه بالزعفران بالورش، هذا علامة من علامات العرس. يقول شافني النبي أنا وقد صفرت ثيابي، قال لي ما هذا؟ قلت له يا رسول الله أنا متزوج بالأمس، تزوجت على امرأة على نواة من الذهب، على قطعة ذهب، نسبة ذهب، أمهرتها وحطيتها مهر وتزوجت. التفت لي النبي قال لي أولم شات، أولم على أهلك بشات، يعني شوي وليمة طعام، اذبح لك رأس غنم وشوي طعام أطعم الناس. هذا الأمر اختلفوا به، هل هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية؟ الوليمة واجبة يولى الأمر للاستحباب هذا الأمر، لأن الأمر مثل ما يقولون حقيقة بالطلب، والطلب يشمل الإباحة ويشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. فهل هذا للإباحة للوجوب يعني مباح يو واجب يو مستحب؟ ما يختلفون مسألة من النوع، ما يخالف. لكن اكو اختلاف بمسألة مو من هالنوع، يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب 120,000 واحد يحطهم بغديرهم بذيك الحرارة، يأمرهم يوخرون عن الأرض، يشيلون الشوك، يشيلون العاقول، يصلحوا للتراب ويقعدون، والنبي طالع من حجة الوداع آخر حجة ويخطبهم خطبة طويلة في حقوق الإنسان، ثم يقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واقتل من قتله. يجون يقولون تدرين ليش قال رسول الله والي يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي بن عمي، لأن المولى ابن العام. أرجوك هذا واحد يحترم ضميره اللي يحكي حكي، ها يعني رسول الله حابس 120,000 يريد يقول لهم علي ابن طالب ابن عمي، يعني ما حد يعرف أنه ابن عمه، ها ما حد يعرف أنه ابو طالب عم النبي. لا مو يعني تتصور فد نمط اكو تلقاه يعني هدف مشبع بالعناد، مشبع بالانحراف عما امر الله به. ليش؟ ابشي ارجوك ارجوك، المفروض ان كل واحد من الصحابه الى ميزه هو عطاء للمسلمين بصوره عامه، مو لواحد خاصه، مو لفئه خاصه. فمع الاسف يعني الكتاب حصل به الاختلاف. جه الايه تقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد وآتيناه أجره في الدنيا. شنو الأجر اللي الله عز وجل الطاهية بالدنيا؟ هاي قلت لك الطاه خلود عن طريق جعل النبوة في ذريته ونجا من النار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تبارك وتعالى يقول أنا ضامن لمكانته، أبو الأنبياء ضامن لمكانته بالآخرة، لكن أنا اعطيته أجر بالدنيا. شوي تنبه لي التعبير، هاي نقطة فنوقف شوي عدا قليل، كأنه الدنيا أكو بيها أجر والآخرة أكو بيها ثواب. شنو الفرق؟ الأجر مقابل عمل، ها؟ والثواب تفضل من الله عز وجل. شلون الأجر مقابل عمل؟ ولذلك احنا عندنا في الاقتصاد الإسلامي، بالاقتصاد الإسلامي مثلا إذا واحد يعمل عامل نطي أجور، نطي أجر عوض تعبه. جن إذا نستأجر بيت نطيها أجرة للبيت. ليش؟ لأن أكو يقابل اندثار. شنو هو الاندثار؟ يعني باب تتكسر مثلا، غرفة أفرض تتوسخ أو تتهدم، البيت يصير بيه نقص، اندثار اندثار. مثلا أأجر لي جهاز سيارة، هاي السيارة لما أأجرها طبعا راح تتعب، راح أشياءها أو أجزائها تتآكل، تتعب تعتب، مقابلها أخذ أجور. لكن لما أطيلي فلوس إلى واحد يداينها من عندي ويريد يشتغل بيها، أقول له تعال اطيني عليها ربح، ما يقبل هنا الإسلام. ليش؟ لأن هاي الفلوس ما راح منها شيء، هي نفسها ما راح أبدا من عدها شيء.
وهذا أخذها اشتغل بيها، لما اشتغل بيها ورجع ليها كما هي، شنو اللي نقص من عندها؟ ما عندي استحقاق. لكن قد يقول لي واحد زين انتم احنا عندنا بالإسلام المضاربة، المضاربة مو الإنسان يأخذ على فلوس ربع، تمام يأخذ ربح لكن مقابل شنو؟ مقابل المخاطرة، عنصر المخاطرة. يعني أنا لما أشرح للواحد أقول له تفضل هذه 1000 دينار روح اشتغل بيها، منك الشغل ومني راش المال، إذا ربح نقتسم الربح حسب الاتفاق، ثلث وثلث، ثلثين وثلث، حسب الاتفاق نتقاسم الربح. إذا خسر الخسارة توقع على رأس المال، العامل ما يخسر شيء، ما يكون عنده شيء. ليش؟ لأن العامل خسر من تعبه بقدر ما خسر رأس المال. فلما ليش أحصل ربح؟ يعني هذا ليش أعطي ربح؟ لأنه أكو مقابل عنصر مخاطرة، يمكن يخسر ما يربح، مقابل عنصر المخاطرة أعطي ربح، نبالي. لكن الربا ما بي عنصر مخاطرة، تفضل هاي 100 وأريدها هي نفسها 100 وعليها الربح، ماكو عنصر مخاطرة، نبالي. إذن الأجر بالدنيا، الأجر بالدنيا، وأما بالآخرة فهو الثواب. الله عز وجل امتحنه وانطى مقابل هالامتحان ومقابل آلامه أجر بالدنيا وثواب وين؟ بالآخرة. جن شنو الامتحان؟ أعتقد أقشى لحظة من لحظات الامتحان مرت على نبي الله إبراهيم عليه السلام، الامتحان بذبح ولده. شو تنبه لجين؟ لأن المسألة مو سهلة، كلش مو سهلة. ها شو تشوف التعبير، المؤرخين شو يقولون والمفسرين شو يقولون وتعبير القرآن الكريم؟ فلما أسلم وتله للجبين، نبه تله سحبه. ليش للجبين ذب على الأرض؟ يقولون المفسرين هو قال لأبو، قال يا أبا اجعل وجهي إلى الأرض، من تخليني من تريد ذبحي خلي وجهي على الأرض، خاف تدركك الرقة، شوف ملامحي، نعم شوف ما يعني شي يمر على ملامحي من التغير، أخشى أن تدركك الرقة فتترك أمر الله من أجلي. التفت للتعبير، فقلب خلى وجهه وين؟ على الأرض. سلام عليك يا أبا عبد الله، الله إلك الله أبا، لأنه شاف قدام عينه تلك الوجوه، شاف أبناء في تلك اللحظات دماؤهم جارية وأوداجهم مفرية، وذلك لما سقط عليه الأكبر. ما تتصور مسرع الشاب هذا الشوش أخذ أثر من الحسين عندما سقط على الأرض وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله أدركني. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا.

وضع أراد الحسين أن يحمله، شاف ما إلى قابلية على حملة على نقلة، التفت إلى الهاشميين قالوا احملوه، أنا ما لي طاقة حمله. حملوه إلى المخيم ورجلاه يخطان الأرض، أقبلوا به طرحوه في وسط الخيمة، هرولت إليه النساء في طليعتهن أمه ليلى.

نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحمنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسراه، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

باسمك يا علي سولف وبيك علي قلبي وعشقتك وعشقتك قبل لا تعرف الشوف ترى وكفن على طيوف سرع عيون وبجنشوف يسر باء الحمد يسر باء الحمد.

في بجفن السهر نسمت مش على النهر يا علي من القمر والماء عرفتك الله اللهم ارزقنا خادم الحسين الموفق حسن الترابي كل فجر تغبش عطر باسمك احبابك تمر اشتعل شوق

بعد عشقل يصلون يا حدر بالنبض يا حدر بال اي عمان بروحي لاقيك دوا وعضل ما سميك ضوا حروفك على تفيض نهار على الارض نهار

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هداية والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

تعالى عن الأنداد ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب. له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب. هو الحي والأحياء موتى، ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب. دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب. ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب. وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له، تطاولت يا هذا السفيه المكذب. وقولا له قولا رفيقا ولينا، لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب. وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل، ويذكر الناس ويصور في الأرحام، ويهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، ويسعد ويشقي، ويضحك ويبكي، ويسر ويحزن، ويهب ويأخذ، ويقوي ويضعف، ويقرب ويبعد، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن، يكتب حسنة وسيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويقضي عذابا ورحمة، يوفق ويخذل، ويكرم ويهين، وينشئ ويعيد، وهو اللطيف الخبير. كل يوم هو في شأن، لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا بعلمه، وهو العليم الخبير.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الفلاح في مزرعته، أيها الأستاذ في مدرسته، أيها الطبيب في عيادته، أيها التاجر في تجارته، أيها الملك في مملكته، أيها المستغرق في نومته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا حجر، يا شجر، يا بدو، يا حضر، يا من غاب ويا من حضر، يا من اغتنى ويا من افتقر، يا من غلب ويا من انتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الشيخ الهرم، أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الغني، أيها الفقير، أيها الناس، كل الناس، أيها العالم، كل العالم، أيها الكون، كل الكون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها النهار الباسم، أيها الليل القاتم، أيها الطل الناعم، أيها الجبل الجاثم، أيها النهر الجاري، أيها الضوء الساري، أيها شعاع الناري، أيتها الحديقة، أيتها الأزهار، أيتها الأوراق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

بدار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

تصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: من الرشيد أف أم صباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: المهاجم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين، هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك، ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة، ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجميل مالي لمعالم المكان أو المنطقة، وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني، وحافظ على نظافة المكان، وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك ولا تتعدى على أملاك المال العام، وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق صراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاء

0: تبع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة إحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج جيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: حاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء أسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: الرشيد اف ام، قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
5: 131 جهاز الامن الوطني، تفضل.
6: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كتمان عزيزي، كن مطمئن.
4: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
7: اسم الإرهاب الكامل:
4: الرشوة والفساد والعاملون بها، أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
5: قد أخذ منك رشوة.
4: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
8: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ بروفيس شنو؟
9: هذا الهدف مالك
10: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
2: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
11: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
2: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
11: يعني لا تخافي من أي شيء.
4: الرشيد اف ام، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولا.
12: يسعد صباحكم، صباح الورد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: hay.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: المهرجان.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: المبدع والآخر من الرشيد FM.
1: أثناء حديثك مع كبير السن اجعل صوتك ومخارج الحروف واضحة وصحيحة، ولا تتعجب إن طلب منك إعادة ما تقول، ولا تستخدم مصطلحات معقدة يصعب على المسن فهمها، وتعمد الحديث معه بلغة يفهمها، ولا تتصرف كالمندهش من تعامله ومن حديثه معك، وعليك الإنصات والتقدير فقط، وشعره بأهميته وبدوره دائما، أذكره بما أنجزه سابقا في حياته حتى لا يشعر بالتهميش.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة مو

0: والآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئاً ولطيفاً، واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر، حتى لا تخلق لنفسك مشهداً أكثر إحراجاً. وبدلاً من الصراخ، تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة افا ماري. نصنع الفرق بدقة.

0: ونرسم لك ابتسامة تليق بك من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب، وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة إحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرق

0: فرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
1: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
3: اجعل بيتك موطنا للحوار، لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد فأم.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز، وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

في كل العالم، كل العالم، كل العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين، هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب، وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: وحق عينا أظل وياك ما رادهم يمنعون.
1: من الرشيد أف أم مساء الخير.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: 그래 보라지.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعاً وفقاً للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عملياً في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، والتي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة. وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: المبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتاً مناسباً بعيداً عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كافٍ، متجنباً إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

عارف اش احكي، يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا شسولف لك

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا، وفقا للأطر الدستورية.

0: إجراءات مقابلة إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائي بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: يا محلى أغانيها والرشيد صوتك بيها وتواصلك محليها.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

ادخل تعال بقلبي فاتح لك أبوابه مغلق لغيرك للدوم غير انت كل أحبابه.

صوتك مثل أغنية بيك انطرب خليني صعدني فوق الغيمة لك لما نتحاجيني.

إنها الأقوى، إنها الأقوى، إنها الأجمل، إنها الرشيد، إنها الرشيد.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عزيزتي الزوجة، تجنبي توجيه النقد أو اللوم لزوجك أمام أهله، وتجنبي انتقاد أهل زوجك أمامه أيضا، فذلك سيشعره بالحزن والألم حتى لو لم يعبر لك عن ذلك بوضوح.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

0: مراجع.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية، يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-410-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
0: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء، كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أون أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء، وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
4: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيدات والآخر من الرشيدة فأم.
1: للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تجنب السرعة أثناء قيادتك للسيارة، وخاصة في الأجواء الممطرة والضبابية. فعادة ما تنزلق المركبة في الشوارع أثناء السرعة والمطر والتسبب بحادث سير على الطرق العامة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام، فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابقى هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا. وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM. آخر من الرشيد FM.

الوقت بتاع مساعي.

0: السابعة بتوقيت الرشيد شوية أخبار من الرشيد
1: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم سلام أباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عبد عراقشي أن بيته أوفت بوعودها حتى مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. أضاف عراقشي في أدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة معتبر أن الالتزام يجب أن يكون متبادلا. على الرغم من الهجمات المتعددة في المنطقة كادت الإدارة الأمريكية أن واشنطن طهران تواصل العمل لإيجاد حل دبلوماسي صراعهما. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملزمة بالتوصل إلى حل ومحادثات هي مستمرة بهدف إبرام الاتفاق النووي، لافتا إلى سلوك القيادة الإيرانية يميل خرقا للاتفاق بمستوى غير مقبول. كشف موقع أكس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد أن مقهى هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولي، وذلك إطار الجهود الرائعة لاحتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبسبب المسؤولين أن واشنطن تريد أن يتضمن بيانه الإيراني إلزاما واضحا بوقف إطلاق النار على السفن التجارية وعدم استهدافها مستقبلا باعتبار ده شرطا أساسيا لتهيئة الأجواء أمام أي مسار دبلوماسي جديد بين الجانبين. إلى ذلك كشف مصدر مطعن مفاوضي قطريين يتواجدون في إيران للمسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر في الظروف لإنهاء مفاوضات أوسع نطاق أشيرا إن هذه المحادثات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المباحثة تهدف إلى بحث تنفيذ مذكرة تفاهم الأمريكية الإيرانية إلى جانب قضايا التي أدت إلى موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافة المرتبطة في ضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني زيف عون تمسك بمسار التفاوض مشيرا إلى لن يتراجع رغم التحديات تفرضها حسابات الإسرائيلية وتطورات الحشد الإيراني الأمريكي. أوضح أن صيغة الإطار من جهة إعادة حقوق لبنان للوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية ولا سيما ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
0: سمعنا ويا أخبار من الرشيد أف أم.

قالوا في الحسين عليه السلام. حينما ندى يزيد الناس لقتل الحسين وإرادة الدماء كانوا يقولون تدفع لنا من مال، أما أنصار حسين كانوا يقولون لو أنا نقتل سنة مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم والأديب الحي جورج داغ.

مستمعي الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضحيها.

صلاة القمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدت.

0: ماذا أصابكم؟ هل جننتم؟ أين ذهب العصا؟ ها هي العصا لمن عصى. أعرف أنكم تخافون منها، ولكنها هي التي تدلكم على الطريق وتصحح مساركم. أنتم بدونها تشدون ويتبع لواحد من هواه ويسير عكس الآخرين. العصا لازمة للراعي للرعاية. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يستغني عن الله ورأى آيات على قدرة الله. هل أرواكم قصة موسى؟
1: لماذا يرتدي البستان لون الخضرة وعندما يأتي الخريف تعرى من الأوراق؟
2: في الحقيقة لا أعرف.
1: لماذا يحترق الصحب بالعطش ويتكوى الثلج على قمة الجبال؟
2: واقع لا.
1: ماذا تشرق الشمس في لون نار ثم تتحول عند المغيب إلى لون دماء الناس؟
2: ما هذه الأسئلة الغريبة؟ المفروض أنك جزء من الطبيعة، لماذا ترهقتك بالتأمل والتفكير؟ اسمعني جيد أيها الغصن الصار اليافع، إننا في عالم النبات، تجنبوا البوح بما ينكشف من أسرار. أصمت، هم بشر قادمون.
3: إنني لا أفهم لماذا تكون كل هذه النقود لاحتفال بعيد جلوس الفرعون.
4: ليس هذا شأنك، المهم أن نتقاضى جورنا ونؤدي دورنا كصد في إبهار الناس وتسليته يوم عيد جلوس ملك الإله.
3: هل تصدق أن فرعون إله؟

0: صوتك يا مجنون. نعم أصدق، ما دام أدفع لي أجري فأنا أصدق كل ما أقول.
1: بارك في النبوءة تقول بأن صبي من بني إسرائيل سيأتي وينتزع من الملك.
0: هذه أمور لا يعنيني، كل ما يهمني أؤدي عمي وأتقاضي جري. يا بنا
2: لقد مللت الجلوس، أريد أن أتنزه.
3: المفروض مولاي الفرعون أن تجلس قليلا في عبدك الصر لتتمل وتدبر شؤون الكون.
2: دعك من هذا الكلام الفارغ، لقد سيد فرعون الإله من التأمل ويريد أن يأكل وسلة بهامان. اذهب بهم أن الإله بائع وعطشان.
3: أمر مولاي.
4: أشعر بالاختناق لأنه وضع يده فوقي.
5: يكفر بالله وهو يقف في ظل الشجر التي خلقها الله له. ما أعجب أفكار البشر.
4: الحمد لله أن خلقنا نتن.

0: تحطم المكان. هذا أفضل شيء حدث.
1: لا تنزعجوا فتنزعجوا في رغبة الملك إله. قدست أيها الفرعون عظيم، لقد أمر العاصفة أن تقتلع تلك الشجرة أي تهدم المعبد الصغير، لأن فرعون يريد معبد أكبر يليق بمقامه.
2: عاش الفرعون العظيم، عاش الفرعون العظيم.
0: أخذوا هذه الشجرة وألقوها بعيدا، إنها تسد طيق.
1: رغبة الفرعون أمر واجب تنفيذ.
3: إنها شجرة محترقة لا تصلح لصناعة العصي.
4: لم تخدعني، أنت تعرف أنها شجرة كبيرة الحجم من أفضل أنواع الخشب. أجزاء التي احترقت قليلة.
3: لن أتأثر من 5 قطع أبي.
4: لا تنسى أن شجرة من حقة فرعون.
3: وما هي ذلك؟
4: عندما تبيع العصي لكبار التجار والكهنة سيفرون بأنهم يكون قطعة من حديقة الفرعون.
3: والأجزاء احترقة، ماذا أفعل بها؟
4: اصنع منها عصي لرعاة الغنم والعجائز من فقراء.

0: أين أنا؟
1: بين زملاتك. لقمت معك في نفس الشجرة لأن تسقطنا العاصفة.
0: هل معنى هذا أننا مت؟
1: بتحولنا من نبات إلى جماد.
0: شيء غريب، عندما كنت نباتا كانت الشمس تعطيني الخضرة والليونة، لما مت صارت الشمس تمنحني القوة والغابة. أليس مدهن أن تزداد قوتنا بعد أن نموت؟
1: لا أفهم شيئا مما تقولين.
0: ترى من يشتري عصا ضخمة مثلي؟
1: وعية من النقود والألوان وليست مرعاة بأية جوهرات. قد تصلحين عصا لراع من فقير.
0: المهم أن يكون طيبا ولا يصدمني في البطش أو الإيذاء.
2: علي أياتها العصا لأعطيك لسيدك الجديد، اسمه موسى وهو رجل طيب وكريم، دفع طلبته دون إحراج.
1: شيء غريب، العصا الخالية النقوش والزيت باع، أنا أبقى هنا.
0: إنني حزن يا أختي سارة، لا أشعر بأهمية الحياة. صاحبي ينساني كل مكان نذهب إليه، نسيني مرة في بيت أخي هارون، ونسيني مرة أخرى في بيت امرأة فرعون السيدة التي ربت ويحفظ لها الميل.
3: اعذريه لأنه لم يتعود على حمل عصا، وعلى ملامح الطيبة خير.
0: نعم

0: وهو يخدم جميع الناس.
1: انتظر، جندي الفرعون يكاد يقتل الرجل المهين.
0: ها سيدي موسى، حاول فقد الشجار.
1: إنه أدفع الرجل الظالم بيده.
0: ما هذا؟ الرجل سقط على الأرض دون أن ينطق.
1: إنه لم يقصد إيذاء. لو أراد إيذاء الرجل لاستخدمك أيتها العصا.
0: نعم، معذرة، سأنصرف لمع سيدي.

0: هذه الفوضى؟ لماذا يتقارن الناس على الماء؟
1: هذه عادتهم دائما. القوي يضرب الضعف ولا يجد الشيوخ والعجائز والنساء فرصة للسقاية.
0: انظري إلى هذا الرجل الشهم، له سيدي موسى الذي قيل هاتين الفتين.
1: يا له من شخص كريم الخلق،
0: إنه دائما يساعد الناس.
1: سيه الله خيرا، إنه ما من دين كريم. أبوهما شيخ كبير من أفضل الناس هنا في ديان.
0: ليته يتزوج إحدى الفتين.
2: يبدو أننا سنراك كثيرا من أرض مدين. سيدك موسى سيتزوج بإحدى بني الشيخ.
0: نعم، وسأعمل معه في عاية غنمي لثماني سنوات أو بما عشر. كهرين يقدم للعروس.
2: من أين أتيت أيتها الطيبة؟
0: كنت جزء شجرة في حديقة فرعون.
1: الله، لقد تغير المكان تماما.
0: إن الله يبارك في سيدي موسى.
1: سمعت خبرا عجيبا، سمعت سيدك الرحيل هو أسرته.
0: هذا صحيح، سنرحل اليوم إلى صحراء سينين.
1: لماذا يغادر الأرض التي عمرها وتعب فيها كل هذه السنوات الطيلة؟
0: أدري، كل ما أعرفه سيدي مصر الرحيل، يبقى أنه يستعد لحدث خير.
1: أنت تتحدثين غموض أيتها العصا.
0: عصا، أحيانا أشك في أني عصا، أشعر وكأنني مخلوق آخر يتخفى في هيئة عصا. تعود الطريق أمام القافلة وتنلي خطوتان لقدمي سيدي موسى. عندما تشتد حرارة الشمس تحول إلى وادي لخيمة صغيرة تمتد الظل. عودوا إلى الطريق. العصا لمن عصا؟ إنني لا أضربهم، فقط أهش عليهم. لقد فروا جميعا. كنت أشوف في فائدة بالنسبة إلى سيدي موسى، وها أنا أجد لنفسي فوائد كثيرة. فيستند علي في سيره ويهش بي على غنمي، يستخدمني كوتد لخيمة أو كسلان عنده الذئاب. وما أدري، ربما قدم له خدمات أعظم. ما أجمل أن تشعر العصا بأهميتها عند سيدها. ولا أنا عصا؟

كيف يتحمل سيدي موسى وأهله هذا برد الشديد؟ إن خشبي يكاد يذوب من المطر. هنا نار، سنذهب معا. ويبقى أهله في الانتظار. شيء عجيب، إنها ليست نارا ولكنه نور.

لقد جاء سيدي من صورتي، كان يحمل في يدي كل هذه السنين وهو لا يعرف أنني حي. سأعود إلى سيرتي الأولى، عصا من الخشب ليأخذني سيدي في يدي ولا يخاف. إن أمامي مهمة.

0: الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علي.

0: الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أونا أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
3: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

استمعوا للأخبار. البرامج اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام. ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: حاجه.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيا في محافظة البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبدالله. شدد الزيدي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا حرص الحكومة الكامل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين كافة. هذا وشيع جثمان الصياد نجم عبدالله خالد الذي قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي وسط مشاركة ذويه وأبناء منطقته في مراسم التشيع. وسادت أجواء من الحزن خلال مراسم التشيع، فيما طالب ذو الضحية الجهات المعنية بكشف ملابسات الحادث وإجراء تحقيق يوضح ظروف وقوعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المعتمدة. إلى ذلك، طالب مكتب عشائر الفاو مجلس النواب استضافة وزير الخارجية والسفير العراقي لدى الكويت ومحافظي البصرة. وقال مسؤول المكتب في بيان إن العشائر تستنكر اعتداء قوات خفر السواحل الكويتي على 5 صيادين عراقيين كانوا يمارسون مهنتهم في المياه الإقليمية العراقية في خور عبدالله. وأضاف أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت مثل هذه الاعتداءات مرات عدة. سجلت أسعار النفط العراقي انخفاضا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية وفقا لبيانات معتمدة، فقد انخفض خام البصرة المتوسط ليسجل نحو من 50 دولارا و27 سنتا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 48 دولارا و37 سنتا للبرميل. وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 76 دولارا و69 سنتا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط نحو من 71 دولارا للبرميل. أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء موافقتها على تجهيز محافظة واسط ب 1200 ميجاوات يوميا عقب احتجاجات للمطالبة بتحسين الطاقة. وأوضحت الوزارة في الوثيقة الموجهة للمحافظ أن القرار يهدف لزيادة ساعات التجهيز رغم محدودية الوقود والغاز المورد لمحطات الإنتاج، مشيرة إلى أن الكميات الحالية المتوفرة للمنظومة لا تلبي الحاجة الكلية للبلاد. أعلنت اللجنة المالية النيابية استضافة محافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الاقتصادية وآلية توزيع حصص الدولار للمسافرين. رئيس اللجنة عدي عواد قال إن اللجنة ستناقش خلال الاستضافة جدوى تخفيض حصة المسافر من الدولار من 3000 إلى 2000 دولار، وأضاف أن هناك ملاحظات على آلية توزيع الدولار للمسافرين كونها تتضمن حالات إذلال وفساد وابتزاز ومحسوبية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أثر.
0: عشق

0: أنت والآخر على الرشيد FM.
1: أثناء التواجد داخل المصعد صعوداً أو هبوطاً يفضل الامتناع عن الكلام لحين الخروج، فالمكان ضيق وليس من واجب الآخرين الاستماع لأحاديث جانبية في مقصورة ضيقة ومغلقة.
0: أنت والآخر على الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زائدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
2: رواتبنا تعيطون 300 إلا 15، أنا بداية يوم اللي ثلاثة أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي ثلاثة هنا يخلصن موظف إيش كبري قد أسلم 300 إلا 15 مو لا لا مرات أما تنغايب مرات شو اسمه يعني سوالي 250 شو أسوي؟ أعطيني المال المرة أنا صاحب خمس جهال أعطيني للجهال مو لا لا عدي ثلاثة مرضى أعطيني للمرضى.
1: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
3: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
1: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
4: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
1: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبيّنت حقيقة أين ذهبت الأموال.
4: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
1: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لبناء العلاقة الطيبة الراقية الإيجابية بينك وبين ولي أمر أي طالب، كن مؤهلاً وفناناً وماهراً في التعامل مع ولي الأمر، واستقبله بوجه بشوش عند استدعائه، وكن ملماً بشكل كاف بموضوع الاستدعاء، واجعل أسلوبك بالحديث معه مفهوماً ومن دون غموض، وابتعد عن استخدام مصطلحات غير واضحة، وتقبله كما هو عليه من ناحية الثقافة والشكل واللغة، واترك المجال له ليعبر عما بداخله ويشرح وجهة نظره بدون مقاطعة، وتجنب إشعار ولي الأمر بالتقصير، وإنما حاول إشراكه بكل ما يتعلق بابنه أو ابنته.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: 10 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة

0: ساحة سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشو هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أون أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء، وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطا. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
3: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات. القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده أوفت بوعودها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. وأضاف عراقشي في تدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة، معتبرا أن الالتزام يجب أن يكون متبادلة. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة، أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل لإيجاد حل دبلوماسي لصراعهما. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف إبرام اتفاق نووي، لافتا إلى أن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري بمستوى غير مقبول. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبحسب المسؤولين فإن واشنطن تريد أن يتضمن البيان الإيراني التزاما واضحا بوقف إطلاق النار على السفن التجارية وعدم استهدافها مستقبلا، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتهيئة الأجواء أمام أي مسار دبلوماسي جديد بين الجانبين. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مشيرا

0: إلى أن هذه المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المباحثات تهدف إلى بحث تنفيذ مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى جانب قضايا التي أدت إلى أحداث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات المرتبطة في مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عنه رغم التحديات التي تفرضها الحسابات الإسرائيلية وتطورات المشهد الإيراني الأمريكي. وأوضح أن صيغة الإطار من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية، ولا سيما في ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

شيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

آسف حبيبتي الوقت فات

0: آسف حبيبتي.
1: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها

0: في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أونا أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
1: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: مع سكون الليل
4: وهدوء البشر
3: استمع
4: إلى راديو الرشيد.

رشيد FM 24 ساعة تسمعنا دوم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيا في محافظات البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله. شدد الزيدي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا حرص الحكومة الكامل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين كافة. هذا وشيع جثمان الصياد نجم عبد الله خالد الذي قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي وسط مشاركة ذويه وأبناء منطقته في مراسم التشييع. وسادت أجواء من الحزن خلال مراسم التشييع فيما طالب ذوي الضحية الجهات المعنية بكشف ملابسات الحادث وإجراء تحقيق يوضح ظروف وقوعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المعتمدة. إلى ذلك طالب مكتب عشائر الفاو مجلس النواب استضافة وزير الخارجية والسفير العراقي لدى الكويت ومحافظي البصرة. وقال مسؤول المكتب في بيان إن العشائر تستنكر اعتداء قوات خفر السواحل الكويتي على 5 صيادين عراقيين كانوا يمارسون مهنتهم في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله. وأضاف أن الحادثة ليست الأولى من نوعها إذ تكررت مثل هذه الاعتداءات مرات عدة. سجلت أسعار النفط العراقي انخفاضا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية وفقا لبيانات معتمدة، فقد انخفض خام البصرة المتوسط ليسجل نحو من 50 دولارا و27 سنتا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 48 دولارا و37 سنتا للبرميل. وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 76 دولارا و69 سنتا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط نحوا من 71 دولارا للبرميل. أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء موافقتها على تجهيز محافظة وسط ب 1200 ميجاوات يوميا عقب احتجاجات للمطالبة بتحسين الطاقة. وأوضحت الوزارة في الوثيقة الموجهة للمحافظ أن القرار يهدف لزيادة ساعات التجهيز رغم محدودية الوقود والغاز المورد لمحطات الإنتاج، مشيرة إلى أن الكميات الحالية المتوفرة للمنظومة لا تلبي الحاجة الكلية للبلاد. أعلنت اللجنة المالية النيابية استضافة محافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الاقتصادية وآلية توزيع حصص الدولار للمسافرين. رئيس اللجنة عدي عواد قال إن اللجنة ستناقش خلال الاستضافة جدوى تخفيض حصة المسافر من الدولار من 3000 إلى 2000 دولار. وأضاف أن هناك ملاحظات على آلية توزيع الدولار للمسافرين كونها تتضمن حالات إذلال وفساد وابتزاز ومحسوبية.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده أوفت بوعودها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. وأضاف عراقشي في تدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة، معتبرا أن الالتزام يجب أن يكون متبادلة. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة، أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل لإيجاد حل دبلوماسي لصراعهما. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف إبرام اتفاق نووي، لافتا إلى أن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري بمستوى غير مقبول. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبحسب المسؤولين فإن واشنطن تريد أن يتضمن البيان الإيراني التزاما واضحا بوقف إطلاق النار على السفن التجارية وعدم استهدافها مستقبلا، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتهيئة الأجواء أمام أي مسار دبلوماسي جديد بين الجانبين. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن هذه المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المباحثات تهدف إلى بحث تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى جانب قضايا التي أدت إلى أحداث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات المرتبطة في مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عنه رغم التحديات التي تفرضها الحسابات الإسرائيلية وتطورات المشهد الإيراني الأمريكي. وأوضح أن صيغة الإطار من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية، ولا سيما في ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم،
2: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

Thank you.